0: إلا كتهنا زيفيدي تسرسيو قد تفكلو عنك قد يوميت إبازاقي كان أولو مات أولو مينجي تسالو ميلابوت كانو أخوص ساقلو ميمانا
1: أقاقوني مقودو قدو تسوني أني حتيجي كسوا قدو تليو جيمز بي أني حتيجي نينا كوبيك غبو مانا أكولايتو ميك أخدلو أغيقتالي كتا حتى لوكسي

بيتكلمي بسي ما يق أيانا بيرتي كايولا إلي سبيكواتو إلي نياتينيت بنا سواغو سلما تكني إلي نيالانغي متى أمالو إيما ساندرس كين 3FB أولاكو إلي نيالانغي تويت هيتغالي غيقبات 3FD إلي نيالانغي تلوغت Yani Koenig 1407.

يلا سي هوكي انا ني وخاله بي غما يو اللي بميتو روم 234 كينو اتساجي تكني اكو دكتور لنجويت هولينغ وباكيسياني 10 o'clock ميكيسياني بنستينيت وتقيا ومتى Tenngutok pat raglan chicks atwin no longer you eat.